مش ليا أني صعيك ومتبلل نومتي متي مكبر هالجويل كيش تمانين واجك نازيم وش فراديم ويش كمه وخمه سوقيم شل أناشيم شم حكيم شاني أكل ثلاخم كم أشيريم غزا يدوع شغش لي أفرع زيلهم شنع كل يترك ما شمحا.